الدول الأجنبية وجذب الاستثمارات واستقطاب التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين دول الإقليم والمنظمات المالية الدولية. كما يعد المعرض منصة مثالية لعرض المشاريع ومناقشتها وتطويرها وتنفيذها، وستعرض الشركات والمؤسسات الصناعية التاجيكية خلال هذا الحدث منتجات متنوعة، وستقع اتفاقية تعاون مع شركاء تنمية بهدف إيجاد أسواق جديدة. نود تذكيركم بأنه في الفترة من 13 إلى 14 يونيو 2025 عقد المعرض التجاري الدولي سود 2025 ومنتدى فرص الأعمال والاستثمار وفاق التنمية الإقليمية في مدينة خوجاند. على هامش الاجتماع السنوي لمجلس إدارة البنك الأوروبي لإنشاء وتعمير في ريغا لاتفيا، عقد اجتماع لوفد جمهورية طاجيكستان برئاسة النائب الأول لوزير المالية يوسف مجدي مع قيادة البنك الأوروبي لإنشاء والتعمير. ووفقا لوزارة المالية في الجمهورية، ناقش الاجتماع سبل توزيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية البلدية وتنمية القطاع الخاص والتمويل الأخضر وتطوير السوق المالية وجذب الاستثمارات إلى اقتصاد جمهورية طاجيكستان. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة التعاون المثمر ودعم المشاريع ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجيكستان في إطار استراتيجية البنك الأوروبي لإنشاء والتعمير الجديدة للفترة 2025 إلى 2030. بمناسبة ذكرى 35 لاستقلال الدولة، عقد مؤتمر علمي وعملي جمهوري في المعهد الإسلامي في طاجيكستان. تناول موضوع استقلال الدولة والحريات الدينية والعادات الوطنية. حضر المؤتمر ممثلون عن المكتب التنفيذي لرئاسة جمهورية طاجيكستان واللجنة الشؤون الدينية وتنظيم الاحتفالات والمناسبات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان والأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان وأجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية والبحثية والمنظمات الدينية منظمات المجتمع المدني. وتناول المتحدثون خلال المؤتمر قضايا هامة تتعلق بتعزيز القيم الوطنية وحرية الضمير والدور للاستقلال في تنمية المجتمع والحفاظ على التقاليد الوطنية وإحيائها وتعزيز التعايش الإسلامي في المجتمع المعاصر. على وجه الخصوص ذكر أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو استعراض إنجازات طاجيكستان خلال فترة استقلالها في ضمان حرية الضمير والمعتقد وتطبيق التشريعات الوطنية والحفاظ على القيم الثقافية والروحية وإحيائها وتنظيم الاحتفالات والطقوس وتعزيز الوحدة الوطنية ودور سياسة الدولة في جمهورية طاجيكستان في بناء المجتمع الحديث. وفي المؤتمر أبدى العلماء والخبراء وممثلو مؤسسات الدولة أراهم حول قضايا هامة تتعلق بتطوير الدولة ودور رئيس طاجيكستان إمام الرحمن في تعزيز استقلال الدولة وضمان حرية المعتقد وتحسين التشريعات الوطنية ومكافحة الخرافات وتطرف الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقانون جمهورية طاجيكستان بشأن تنظيم الاحتفالات والمراسم في جمهورية طاجيكستان فضلا عن دور الإعلام في تعزيز الثقافة الإدخار والاقتصاد. يعد تكريم ربيعي بلخي خطبة نحو تعزيز مكانة المرأة. عقد مؤتمر في دوشنبة احتفاء بالشاعرة. عقد مؤتمر ربيعي بلخي سيدة الشعر الفرنسي والطاجيكي الأولى في المكتبة الوطنية لطاجيكستان. حضر المؤتمر عدد من الباحثين والنقاد الأدبيين وممثلون عن هيئات الدولة وضيوف أجانب من مختلف البلدان ولا سيما إيران وأفغانستان بالإضافة إلى المهتمين بالأدب الفرنسي. قال قابل جان خوشبغزودا رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان في كلمته إن الاحتفال بذكرى المؤية والخمسين للميلاد الرابع
بلقيوة تعبير عن عظمة المرأة التاجيكية، كما تعتبر ربيع بأفضل شاعرة في التاريخ. وقال إديبي قلاندر نائب وزير الخارجية الطاجيكستان في كلمته: إن تعزيز مكانة المرأة اليوم يعد من أهم القضايا العالمية، ويعد تكريم ربيع بلقي في طاجيكستان أمرا بالغ الأهمية. في هذا السياق، في هذا الاجتماع جرى تأكيد على أن جامعة طاجيكستان الدولية للغات الأجنبية عادت نسختين من مخطط ربيع بلقي، وقد وصفت هذه المبادرة من الجامعة بأنها خطوة فعالة وسريعة. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أفاد الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعونا الأكارم، من دوشنبة إذاعة أبازي طاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان الاستقلال وإنجازاته الفريدة. يعود استقلال الدولة إنجازا عظيما في تاريخ الدولة الطاجيكية. إن الاستقلال هو مفهوم قيم، وهو بدوره مفهوم رئيسي، ويعتبر تحقيقه شرفا عظيما لأي أمة. ساعد استقلال الدولة على ضمان التنمية المستقرة في البلاد، وتحسين مستوى رفاهية الجمهور، وتحقيق نتائج عظيمة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. إن الوضع وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في فترة استقلال البلاد قد أتاح فرصة لتدبير الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتعزيزا جديا لمستوى رفاهية العامة. وبطبيعة الحال ساهم استقلال الدولة الطاجكستان في تحقيق إنجازات ونجاحات فريدة من نوعها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. أحد الإنجازات السياسية لاستقلال الدولة هو اكتساب الدولة على مستوى الدولة. يمكن لأمة أو شعب أن يظهر هيكل الحياة الاجتماعية والنظام السياسي والشكل إداري الدولة، وبالتالي إنشاء نظام قانوني وطني. ومن هذا المنطلق في التاريخ الطاجكستان الحديث يعود تحقيق الدولة الوطنية ظاهرة نادرة وإنجازا فريدا للاستقلال. إن عملية نال الاستقلال في جمهوريتنا مقارنة بجمهورية آسيا الوسطى الأخرى لم تتم دون التضحيات والصعوبات كبيرة، ونشأ سوء تفاهم بين مختلف شرائح المجتمع، مما أدى في النهاية إلى حرب الأهلية. ولحسن الحظ انتصرت الثقافة الطاجيكية العظيمة، ونشأ في أذهان المواطنين شعور بالوحدة وتفاهم المتبادل، وتغلب على الذنب بعضهم البعض على أمل الرخاء في المستقبل. تم تأسيس السلام والوحدة في البلاد، وكانت وحدة الوطنية والسلام من النقاط الأساسية التي عززت استقلال الدولة ومهدت الطريق للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد. كما أن السلام مكن من إنهاء صراعات في البلاد، وإعادة جميع اللاجئين إلى أرض الوطن، وخلق أساس حقيقي لمجتمع أمن ومستقر في البلاد. لقد منحنا الاستقلال الدولة الفرصة لإلهي اهتمام خاص لحفاظ على اللغة والتاريخ وثقافة أسلافنا، ولأن لغتنا الوطنية تمثل تاريخ الأمة وقصة، فهي أداة مهمة لوجود الأمة الطاجكية من أجل فهم هويتها على مر القرون. خلق استقلال الدولة ظروفا مواتية لتدبير اللغة الطاجكية كلغة الدولة، وحمايتها واحترامها ونقاؤها واجب على كل فرد شرع في البلاد. تاج الإشارة إلى أنه خلال فترة الاستقلال، من أجل إيقاظ الوعي الذاتي والهوية الوطنية، تم إجراء نظرة عميقة على تاريخ الأمة الطاجكية والطقوس الوطنية وتطوير الثقافة الوطنية وما شابه ذلك. كما أن عقد المؤتمرات العلمية لمجد أبناء الوطن العظماء بمشاركة العلماء والباحثين المحليين والأجانب يعتبر أيضا إنجازا كبيرا لعصر الاستقلال. إن هذه الاحتفالات من ناحية هي تذكرة بأن الجيل الحديث يعرف أن له هذا التاريخ العريق وأجداد الغنيين، ومن ناحية أخرى فهي عامل تعزيز الوحدة الوطنية واندماج المواطنين تحت رئاية وطن واحد، دولة مستقلة في مواجهة تهديدات العالم الحديث. خلق استقلال الدولة ظروفا مواتية لتنمية الاقتصاد المحلي. إن التنفيذ وتعزيز عملية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية هي المهام الأساسية، ومن المهم إنشاء أسس حقيقية في البلاد لتنمية ريادة الأعمال وبشكل عام لزيادة الاقتصاد.
تعود التنمية الاقتصادية للبلاد عاملا مهما لتعزيز الوحدة الوطنية حتى في فترة الاستقلال. في مناطق مختلفة من الجمهورية يتم بناء مؤسسات جديدة ويتم خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية هذه المنطقة أو تلك وزيادة المستوى الاقتصادي للمجتمع. تساهم المجموعات الاجتماعية العريقة في تنمية اقتصاد البلاد. من ناحية أخرى، في عصر الاستقلال زادت أيضا هجرة الداخلية، والتي ستصبح قوة دافع جديدة لتكون ممثل مختلف مناطق الجمهورية والوحدة الوطنية. يعود بناء سكك الحديدية والطرق مثل طريق بدخشان السريع وسكة حديدية خطلون وكلوب، وإعادة بناء أكبر محطات للطاقة في القرن روغون وسانتودا واحد وسانتودا اثنى، مشروعا كبيرا خطوة نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، ويعتبر عاملا هاما لتكمل المجتمع. إن اعتماد قانون جمهورية طاجكستان بشأن تنظيم التقاليد والاحتفالات في جمهورية طاجكستان يعود خطوة عظيمة وطريقة إنسانية لحماية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والروحي للمجتمع، وقبل كل شيء يهدف إلى استعادة العدالة الاجتماعية. أظهرت تجربة تطبيق قانون التنظيم أن مستوى وعي الناس بالعادات والشعائر قد ارتفع في المجتمع، وتميز أفراد المجتمع بالخرافات عن الاحتفالات الوطنية والدينية ذات الأهمية الحقيقية وبيئة حقيقية ونفسية، وقد تحققت المساواة بين المختلف شرائح المجتمع. وفي الوقت نفسه، خلال هذه الفترة ظهرت عملية العامل التعليمي المتمثل في وجود القانون، والذي يمكن أن يزيل أعمال الرياء والتباهي غير المرغوب فيها. وتاج الإشارة إلى أن المهرجانات والاحتفالات والتقاليد التي تنتقل من جيل إلى جيل ظهرت في حياتنا اليومية كعوامل اجتماعية ضرورية، على الرغم من أن معظم الاحتفالات تعبر عن قيمنا وتقاليدنا الثقافية، إلا أنه من المهم جدا إدخالها في نظام معين وتنظيمها وفقا للمتطلبات العصر الحديث، باعتباره تجربة فريدة وإنجازا عظيما. يمكن اعتبار قانون جمهورية طاجكستان بشأن مسؤولية الوالدين في تربية وتنشئة الأبناء، والغرض من اعتماده هو تثقيف الجيل الشاب بروح الوطنية واحترام القيم الوطنية. في الوقت الذي يتهدد فيه مجتمعنا العديد من المخاطر، يجب على كل والد أن يكون مسؤولا عن تربية أبنائه، الذين يجب أن يمنح المجتمع الأطفال أصحاء نفسيا وجسديا. ساعد استقلال الدولة جمهورية طاجكستان على تطوير سياستها الخارجية وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية والتجارية مع معظم الدول الإقليمية، وعلى وجه الخصوص تمكنت جمهورية طاجكستان من خلال تعزيز سياسة الأبواب المفتوحة التي بدأت في عام 2003 من تثبيت موقعها في السياسة الدولية. وعلى وجه الخصوص، فإن إحدى أولويات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان هي سياسة الأبواب المفتوحة. كما قدمت جمهورية طاجكستان خلال فترة الاستقلال نفسها على الساحة الدولية كجمهورية ديمقراطية مستقلة قائمة على قانون وعلمانية، وأقامت علاقات دبلوماسية وتعاون مع معظم الدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية. اليوم جمهورية طاجكستان عضو في عديد من المنظمات الإقليمية وعبر الإقليمية المؤثرة مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون وما إلى ذلك. ومن الظواهر المهمة الأخرى في السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان قبول مقترحات على مستوى دولي، وكانت هذه المقترحات التي ترأسها مؤسس السلام والوحدة الوطنية
زعيم الأمة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمالي الرحمن تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية وفعل المساواة والتعاون المفيد على مستوى دولي. وعلى وجه الخصوص في مجال المياه أطلق رئيس الدولة هذه المبادرات: السنة الدولية للمياه النظيفة في عام 2003، وعاد العمل الدولي الماء من أجل حياة 2005 إلى 2015، والسنة الدولية للتعاون في مجال المياه في عام 2013، وتم اقتراح قطاع المياه والعهد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2018 إلى 2028، وهو ما أيدته الأمم المتحدة واتخذت قرارات بشأنه. تحتاج الإشارة إلى أن مبادرات العهد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028 انطلقت في 22 مارس 2018. بهذه المناسبة تحدث فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمالي الرحمن أمام الدورة 72 لأمم المتحدة، وأكد أن قضية المياه وإمداداتها هي من أهم قضايا الإنسانية وتتطلب عملا مشتركا وجادا. كما أن جمهورية طاجيكستان باعتبارها عضوا فعالا في المنظمات الإقليمية والعالمية المؤثرة تقدم مقترحاتها وتحدد موقفها من القضايا الراهنة للعالم الحديث. مستمعون الأفاضل من دوشنبي إذاعة أفاضل الطاجيك، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاستغلال وإنجازاته الفريدة.

0: مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذاعة أوازي الطاجيك، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان دوشنبة المكان المفضل للسياح والضيوف. على مدى السنوات القليلة الماضية حدثت تغييرات فريدة في عاصمة طاجيكستان مدينة دوشنبة، مما يدل على اهتمام البلدية الكبير بمجال الهندسة المعمارية والتخطيط الخضراء. اليوم أصبحت العاصمة ليس فقط المركز الإداري والسياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، ولكن أيضا مدينة سياحية وترفيهية حقيقية. إننا نشعر بالامتنان لأنه على أساس السياسة البناء لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان يمال الرحمن، فإن صناعة السياحة في طاجيكستان كانت إيجابية ومفيدة، وقد تم تقييمها بشكل جذاب من قبل المجتمع الدولي، ومكانتها تتحسن وتتعزز تدريجيا. تجل الإشارة إلى أنه في عام 2018 أصبحت مدينة دوشنبة عضوا في الاتحاد العالمي للمدن السياحية، وفي العام نفسه وبحسب نتائج المسح الذي أجرته وكالة تورستات التحليلية الروسية، تم إدراج عاصمة طاجيكستان دوشنبة في قائمة 10 مدن من رابطة الدول المستقلة مناسبة للسياحة في فصل الربيع. توفر عضوية مدينة دوشنبة في الاتحاد العالمي للمدن السياحية أساسا مناسبا لعرض الفرص السياحية في البلاد على المسرح العالمي وإجراء تحليلات تسويقية. تعتبر مدينة دوشنبة موطن الأمل الطاجيكي العالم، وتجذب انتباه الزوار والسياح الأجانب أكثر فأكثر باعتبارها عاصمة طاجيكستان المستقلة. تتمتع المدينة بموارد سياحية غنية وبنية تحتية كاملة، وفي السنوات الأخيرة أصبحت مكانا للأحداث السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية الدولية، وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز النفوذ الدولي لبلدنا. اليوم أصبحت عاصمة طاجيكستان دوشنبة ليس فقط المركز الإداري والسياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، ولكن أيضا مدينة سياحية وترفيهية حقيقية. وكما قال فخامة رئيس البلاد إيمان الرحمن، إن السياحة هي أحد المجالات المهمة لتشغيل السكان القادرين على العمل ورفع مستوى معيشة الشعب وتطوير المجالات الخدمية والإنتاجية الأخرى، فضلا عن تقديم الخدمات التاريخ والثقافة والطبيعة وتقاليد الوطنية. تعزيز الفرص السياحية والاستثمارية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين المدن الشقيقة وتفعيل عملية جذب الاستثمار الأجنبي إلى عاصمة البلاد، وتقام باستمرار ببرامج ثقافية وترفيهية متنوعة. مهرجان دوشنبة نوروز الدولي، مهرجان دوشنبة للمياه، دوشنبة إنفيست للاستثمار الدولي المنتدى، مهرجان دوشنبة إنفيست الدولي للمواهب الشبابية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، دار العزيز دوشنبة، مهرجان الصيف الدولي دوشنبة للأدوية المزادة للصرع، المنتدى الدولي دوشنبة نوروز، محور العلاقات الثقافية والسياحية، المنتدى الدولي دوشنبة مدينة الفرص لتنمية الأطفال، المهرجان الثقافي الدولي للأطفال والمراهقين. تقام أزهار العاصمة وغيرها من الفعاليات والمسابقات الرياضية رفيعة المستوى، والتي يشارك فيها العديد من المقيمين والضيوف المحليين والأجانب. وكانت نتيجة هذه الجهود أن أصبح دوشنبي في عام 2018 عضواً في الاتحاد العالمي للمدن السياحية. ووفقاً لاستطلاعات وكالة المعلومات تروستات التابعة للاتحاد الروسي، تم إدراجها ضمن المدن العشر الأكثر أماناً في العالم، الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وفي أفضل عشر مدن للسياحة ورحلات الليلية اعتبرت المدينة مناسبة للسياحة في فصل الربيع. اعتبارا من 3 أكتوبر 2019 تم تخصيص مدينة دوشنبي بقرار من مجلس وزراء السياحية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للفترة 2020 إلى 2021 عاصمة للسياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي. واعتبارا من 28 سبتمبر 2018 بقرار من مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عاصمة ثقافية الاتحاد في عام 2021، وتم إعلان الدول المستقلة في فبراير من هذا العام. ومع قرار عمدة دوشنبي بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية في جمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030، تمت الموافقة على خطة العمل للفترة 2023 إلى 2026 في العاصمة. ووفقا لخطة خلال الأعوام 2023 إلى 2026 سيتم عقد العديد من الفعاليات والموائد المستديرة والمؤتمرات العلمية والأدبية والمهرجانات والمسابقات في دوشنبي. ومن الخطط أيضا تحديث مرافق الصناعة. الغرض من هذه الأنشطة وتوفير الظروف المواتية لتطوير السياحة في دوشنبي وزيادة مستوى ونوعية الخدمات في صناعة السياحية وتطوير حرف الشعبية وتقديم تاريخ وثقافة عاصمة البلاد وتطوير مختلف جوانب السياحة وإحياء حرف الشعبية وجذب النساء والشباب للتدريب المهني وعرض فرص السياحية وجذب مواطنين الأجانب. وبحسب الإحصائيات يوجد أكثر من 37 فندقاً و57 مطعماً و4 مقاهي وطنية و32 مركزاً ترفيهياً و25 سوقاً و91 مركزاً للتسوق و26 متجراً للهدايا التذكارية و17 متنزهاً ثقافياً وترفيهياً وحديقة حيوانات واحدة و14 متنزهاً و5 بحيرات للسباحة والترفيه في العاصمة. تم نصب أعلى علم بارتفاع 165 متراً في مدينة دوشنبي. وفي الوقت نفسه يقع قصر نوروز في العاصمة، وهو أحد أفضل الأمثلة على فن التخطيط الحضرة الحديث، ويعتبر تجسيداً للأسلوب الفريدة للعمارة الوطنية، تعكس أنماط وعناصر ثقافتها الزخرفية تاريخ أكثر من 6000 عام من ثقافة وحضارة الشعب الطاجيكي، وتعرف بأنها معجزة سياحية حديثة. وفي العاصمة أيضا تم تكييف نقل الركاب لدى شركات التأجير السيارات الأجرة مع المظهر الموحد المقبول، وتم تزويد مظهر أكثر من 310 مبنى ومنشآت بالإضافة الخارجية. في السنوات الأخيرة تم تنفيذ عديد من الإجراءات الجديدة بمبادرة من رئيس البلدية من أجل تحميل مرافق ترفيهية والتسلية، وكذلك خلق ظروف مواتية للسكان والزوار العاصمة. وعلى وجه الخصوص تم إنشاء 5 حدائق جديدة بالعاصمة: المتنزهات الثقافية والترفيهية علي شير النووي وكروشي كبير والشباب وأحمد دونيش وواسع، و6 حدائق متنزهات الثقافية والترفيهية: سد دون عيني وبحيرة الشباب أبو القاسم الفردوسي وخيام والأطفال بالكامل مما خلق أساسا مناسبا لتطوير صناعة السياحة. وكما ورد في استراتيجية التنمية السياحية للجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030، فإن إحدى القضايا المهمة لدخول أسواق السياحة العالمية هي العضوية في المنظمات، وهي منظمة السياحية العالمية الأكثر تأثيرا والمشاركة في المعارض الدولية. تم قبول مدينة دوشنبه كعضو في الاتحاد العالمي للمدن السياحية في مؤتمر هذه المنظمة. إن مدينة دوشنبه اليوم تتمتع بمظهر خاص وتألق الفريد، مما جعلها واحدة من أجمل مدن العالم. دوشنبه هي قلب طاجكستان وبيت الأمل والأحلام لكل التاجيكي. لقد اكتسبت هذه المدينة الجميلة حلة جديدة مع استغلال البلاد، وأصبح التطور بشكل ملحوظ مرحلة بعد أخرى، وذلك بفعل الجهود المستمرة لقيادة الدولة، حيث تحول دوشنبه اليوم إلى مضيفة لأهم الفعاليات العالمية، وزاد اهتمام العالم بها يوما بعد يوم. وفي جميع فصول السنة تظهر مدينة دوشنبه خضراء وجميلة، وهذا نتيجة للمبادرات التي يتبنها رئيس المجلس الوطني التابع للمجلس العالي ورئيس مدينة دوشنبه فخامة رستم إمام علي. فقد أزينت جميع أنحاء العاصمة التاجيكية دوشنبه بزهول موسمية والتصاميم الجمالية المختلفة، مما زادها روعة وجاذبية. إن إنشاء حدائق الجديدة وتزيينها بالزهور الموسمية اللافتة للأنظار في وسط المدينة يعتبر امتدادا منطقيا لجهود البناء والتطوير التي يقودها رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس مدينة دوشنبه فخامة رستم إمام علي، الأمر الذي يضيف المزيد من الجمال إلى العاصمة البلاد. وبفعل الاستقلال الوطني والمبادرات البناءة والخلاقة لقيادة الدولة، أصبح دوشنبه اليوم وجهة سياسية تجذب الزوار الأجانب، فالمهتمون بالتعرف على التاريخ والثقافة لطاجكستان المشمسة يبدون رغبة كبيرة في زيارتها. وفي السنوات الأخيرة تم توفير إمكانيات واسعة للسياحة والترفيه وفق رؤية حديثة تلبى المتطلبات العالمية، حيث يستمر تحديث البنية التحتية الضرورية لقطاع السياحية في مدينة دوشنبه. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون طاجكستان ولا سيما مدينة دوشنبه قد زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس الجهود المستمرة في البناء والتطوير. إن الأجواء الهادية والسعادة للسكان أصبحت مصدر جذب وثقة للعالم، كما أن المظهر العصري لدوشنبه أصبح ملفتا للأنظار، وجمالها الطبيعي أشبه بالمعجزة التي تسحر كل من يزورها. في ظل سياسة البناء والخلاقة لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن، تطور قطاع السياحة في البلاد تدريجيا، وقد اعتبر قائد الأمة السياحة قطاعا ذات الأولوية ويساهم بشكل شامل في تقدمه. وفي هذا السياق قدمت حكومة جمهورية طاجكستان إعفاءات ضريبية وجمركية هامة لتطوير القطاع السياحي. فعلى سبيل المثال تتمتع شركات السياحية بإعفاء من ضريبية الأرباح خلال 5 سنواتها الأولى من نشاط، كما أعفى استيراد المعدات والتجهيزات التقنية لمواد البناء خاصة بإنشاء المرافق السياحية من ضريبية القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتواصل قيادة الحكومة تجسيد المبادرات الخلاقة، حيث تتخذ تدابير مفيدة لتطوير القطاع السياحي في البلاد من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية لتأهيل كوادر ذات الكفاءة عالية. تعتبر السياحة في طاجكستان قطاعا ذات أولوية في الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق تتم تنفيذ العديد من الفعاليات لتطويرها، ومنها تشغيل البنية التحتية اللازمة لدرب السياح المحليين والدوليين، وتطوير السياحة الترفيهية والعلاجية، وجذب الاستثمارات والمنح وتنفيذ البرامج الاستثمارية الحكومية وتزايد التعريف بالجمهورية على الساحة الدولية وإحراز مكانة ثابتة في سوق السياحة العالمية وإنشاء بيئة مناسبة تتوافق مع المتطلبات السياح الأجانب وإعداد متخصصين ماهرين في مجال السياحة وزيادة عدد شركات السياحية من خلال ذلك زيادة عدد فرص العمل المتاحة. وفي ظل العولمة أصبح قطاع السياحة يتمتع بمكانة راسخة وقد تحول إلى وظيفة مفضلة ودائمة للسكان. وتعتبر طاجيكستان دولة تتمتع بمياه صافية وجبال شامخة غنية بالموارد الطبيعية والمعالم التاريخية القديمة وثقافة عريقة، وهي بلاد آمنة للسياح المحليين والدوليين. وتساعد هذه الإمكانات السياحية الواسعة في جذب المزيد من السياح إلى البلاد.
1: مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك سمعتم تفسيرا بعنوان مدينة دوشنبة المكان المفضل للسياح والضيوف.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، فهذه عناوينها. مشاركة وزير خارجية في اجتماع لجنة شؤون خارجية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الاقتصادي. عرض إمكانات تاجيكستان في منتدى الطاقة العالمي في واشنطن. يشارك وفد تاجيكي في فعاليات جنوبية حول تعاون في تنمية الاجتماعية في آسيا الوسطى. أخذ اجتماع لجنة التاجيكية الهندية المشتركة في دوشنبي. مناقشات آفاق تعاون بين تاجيكستان وتركمانستان في إطار يونسكو. مستمعي الأعزاء، تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 10 يونيو 2016 في مدينة قازان بروسيا الاتحادية، شارك وفد جمهورية تاجيكستان برئاسة وزير خارجية سراج الدين مخري الدين في اجتماع مجلس وزراء خارجية لمنظمة معاهد الأمن الجماعي. وخلال الاجتماع تبادل رؤساء المؤسسات السياسية الخارجية وجهات النظر حول أجندة تعاون متعدد الأطراف داخلية المنظمة، فضلا عن اتخاذ تدابير فعاليات لتصدئ لتحديات ومخاطر إقليمية والدولية في منطقة منظمة معاهد الأمن الجماعي. ونتيجة الاجتماع، وقع وزارة الثقافة تهدف إلى تعزيز فعاليات أنشطة المنظمة، كما اعتمد إلى بيانات مشتركة بمناسبة ذكرى 85 لبداية الحرب الوطنية العظمى 1941 إلى 1945، ومنع سباق التسليح في فضاء الخارج، وضرورة مواجهة مخاطر استخدام تكنولوجيات المعلومات واتصالات لأعراض إرهابية وتخريبه، وتعزيز دور قانوني دولي والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي وقت نفسه تم إلاء اهتمام خاص لمسألة تسريع تنفيذ برنامج شارك المشترك بين دول لتعزيز حدود تاجيكستان مع أفغانستان. في 9 يونيو أقد منتدى معالي للطاقة في واشنطن، حيث استعرض سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوض لدى الولايات المتحدة زوقي زادة إمكانات الهائلة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في تاجيكستان خلال فترة استقلال. وقد أبلغ سفارة جمهورية تاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التأكيد على أن رئيس جمهورية تاجيكستان عبد الرحمن قد حدد اكتاف ذاتي في مجال كهدف استراتيجي لتنمية الجمهورية. ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة ومتوسعة الحجم في مجال الطاقة في تاجيكستان، بما في ذلك إنشاء محطة روجن الكهربائية وخط نقل الطاقة آلي الجهاد ألف كاسا وغيرها. ولا يزال أمل جاري على بعضها. وحضر المنتدى ممثلون عن عدد من المنظمات وشركاء الطاقة بالإضافة إلى خبرات من مراكز الأبحاث الأمريكية. أقد حدث الجانب لوفد تاجيكيا بعنوان آسيا الوسطى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تعاون في من أجل تنمية الاجتماعية في مقر الأمم المتحدة في إطار دورة 19 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق أشخاص ذوي إقاب. خلال الفعالية استعرض نائب وزير الصحة والحماية الاجتماعية للسكان جمهورية تاجيكستان حبيب الله خير الله زاده إنجازات البلاد في مجال حماية الاجتماعية ودعم ذوي إعادة وكبراء الصين، وتم تأكيد على أنه بفضل سياسية رشيدة لرئيس جمهورية تاجيكستان عمر الرحمن تم تنفيذ إصلاح شامل للحماية الاجتماعية في البلاد، ويجري اتخاذ تدابير متواصلة لزيارة كفاءة خدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها وتوسيع نطاق تغطيتها. أكد هذا الحدث مجددا التزام دول آسيا الوسطى راسخا بتطوير تعاون إقليمي لتعزيز مجتمعات الشاملة وضمان مشارك كاملة لياقة وكبار السن في حياة الاجتماعية. نظم هذا الحدث بتعاون مع دول آسيا الوسطى وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. في 10 يونيو أقل الاجتماع 12 للجنة الحكومية المشتركة بين تاجيكستان والهند بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دوشنبه بصيغة افتراضية. ناقش الاجتماع قضايا توسيع التعاون في مجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والأمن والغذائية ورعاية الصحية والأدوية والطاقة والصناعة والتقنيات الرقمنية والابتكار والسياحة والعمل والحماية الاجتماعية والنقل، فضلا عن خدمات مصرفية وتأمين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير التعاون الصناعي وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الطاقة المجددة ورقمنية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية. وتعد اللجنة الحكومية المشتركة آلية مهمة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز علاقات

الله، وأشاد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون ضمن آليات يونسكو ذات الصلة، وتبادل المتحاورون وجهات النظر حول إمكانيات دعم متبادل في إطار لجنة حكومية دولية تابعة ليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادية. مستمعي الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد اتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية، وتتم دراسة ومراجعة سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة،

كرز رئيس جمهورية طاجكستان إيمالي الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية، على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان. فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعارض الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه الصالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي، استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبه 2 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة لطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبه 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان إيمالي الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إيمالي الرحمن في رسالة التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد والقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء الصندوق الدولي المستهدف لحماية الأنهار الجليدية
في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وأكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة. الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول رائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إيجاد إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. ففي هذا الصدد تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعون الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة.

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء، من دوشنبه ذات نواد توجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان نبع نهر الصيامه.

دخلت مياه نهر السيوما التي تنبع من قمه جبال الحصار العالية على ارتفاع 4208 أمتار عن سطح البحر ضمن القائمة الأفضل 10 مياه في العالم خلال المسابقة الدولية لمياه الشورى التي أقيمت في عام 4200. يبلغ طول نهر السيوما 21 كيلومترا ولا توجد أي مستوطنات بشرية أو منطقة سكنية في الحفظ هذا النهر. تشغل الجبال الضخرية وركام وأنهار جليدية ومساحة مفتوحة نسبة 78% من إجمالي المساحة حفظ النهر، بينما تشكل المراعي الكثيفة والمروج الجبلية والشبح الألبية نسبة 18%، وتغطي الشجيرة والغابة نسبة 2% من المساحة إجمالية حفظة. تشتهر طاجكستان في عالم بثرواتها المائية الهائلة، بما في ذلك أنهار جليدية ضخمة وأنهار فريعة وبحيرة صافية الكابيلاوري. ومن بينما هذه الثروات الطبيعية يحتل الواحد الوارزوب وروافده المكانة خاصة، ويعتبر النهر السيوما صغير أو ما يعرف باسم أسود أحد أنظار الجواهر الغير المكتشفات في هذه المنطقة. إن السيوما ليس مجرد مصدر لمياه الشورى فحسب، بل هو نظام بيئي فريد وواحد من أجمل المسارات الصحية في جبال الحصار. وقد هضيت مياه هذا النهر الصغير باعتراف عالمي بفضل نقائها وصفائها وتركيباتها المعدنية المميزة. وسنحاول في هذا المقال أن نستعرض بتفصيل موقع الجغرافية وخصائص الهيدرولوجية والطبيعة وأهمية بيئية وإمكانات الصحية لهذا النهر الصغير. يقع نهر السيوما صغير الفيل نطاق منطقة وارزوب بجمهورية طاجكستان على المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال الحصار. تبدأ منابع هذا النهر الصغير من أنهار الجليدية التي يزيد ارتفاعها عن 3000 إلى 4000 مترا عن سطح البحر، بينما يقع الوادي نفسه على مسافات تقريبا 50 إلى 55 كيلومترا بعيدا عن مدينة دوشنبه عاصمة البلاد. ويعتبر نهر السيوما أحد الروافد اليمنى لنهر وارزوب. يحمل اسم السيوما أو سياهما معنيا، بينما تسمية المواقع تبنيم السكان المحليين في بحثين. تشير مصدر تاريخية ولغوية إلى أن كلمة ما أو مو في اللغة الإيرانية قديمة، بما في ذلك لغة سغدية، كان تعني ما. ومن هنا فإن السيوما ولم يطلق هذا اسم بسبب نهر أسود وماء الأسود تعني أكورة الماء، بل بسبب العمق وظلال الجبال العالية ولون ماء أزرق الدكين في أجزاء عميقة من النهر. تروي بعض الرواية الشعبية اسم بمكان تجمع جيش أو جنود في العصور القديمة، لكن رواية أولى هي أكثر أساسا من الناحية العلمية. يعتبر نهر السيوما من النموذج زجل نهري جبلي جليدي وثلجي، وهذا يعني أن مصدر أساسي لمياه هو ذوبان ثلوج الموسمية وأنهار جليدية الوقيئة في قمم الجبال الحصار. تعد مياه نهر السيوما صغير واحدا
من أنقى المياه في العالم، ويمكن مقارنة جودتها بمياه أنهار جليدية في جبال ألب وإسكندنافيا. وفي ميال الخصائص الرئيسية لمياه سيوما: ماء نقي تقريبا، وكمية الأملاح مذابات في حدها الأدنى. هذه الخاصية تجعل الماء خفيفا جدا على جسم إنسان في سارع الحال بسبب تدفق السارع وطبيعة مجرى صخرية وكسرة الشلالة. يتشبع الماء باستمرار أكسجين غلاف الجوي. في أيام مشمسة يتخذ الماء لونا أزرق سماويا، بينما يميل إلى سواد في الظل وتبلغ شفافيته حدائيا جدا، بحيث يمكن رؤية الجامع الحصى وأحجار الفقاع مائل بوضوح حتى على عمق 2 إلى 3 أمتار. في عهد الاتحاد السوفيتي وما بعده تحيصت عينة من مياه سيوما إذا تنمرت في المختبرات الدولية في أوروبا، بما في ذلك مختبرات فرنسية وألمانية. وأظهرت نتائج أن هذا الماء يتمتع بجودات حيوية عالية، ويمكن استخدامه كمعيار لماء مثالي للشرب. ويوم تنتج والتي تعتبر سيوما في طاجيكستان مياه معبات تحمل اسم سيوما، علامة تجارية وطنية لبلاد. لقد حافظ النظام البيئي لوادي سيوما على شكله الطبيعي أصلي بشكل جيد بسبب بعد عن مركز البناية الكبرى وصعوبات الوصول إلى بعضه أجزائه. جهود هذا المقال المفصل حول موضوع نهر سيوما أو سيهام صغير، وهو يعادل من حيث الحجم وتغطيه الموضوع 5 صفحات المصية قياسية 1500 و 1800. وقد تم تقسيم النص إلى أقسام المنطقة ليكون مناسبا لاستخدام في البحوث الدراسية وتقارير وعروض التقديمية. إن نهر سيوما صغير ليس مجرد مجرى مائل فحسب، بل هو رمز للطبيعة النقية والثروة التي لتقدر بالثمن وجمال فريد لطاجيكستان. وتتمتع هذه المعجزات الطبيعية بأهمية كبيرة بيئية واقتصادية وسياحية، ومياهه التي تنبع من قمام الجبال الحصار وتعامل الحياة آلاف أشخاص بنشاط والصحة. ومن أجمل حماية هذه الجوهرة النادرة والحفاظ عليها، من الضروري ورفع ثقافات بيئية للسياح وتطبيق إجراءات الثرمات لحماية بيئة. يجب أن يبقى نهر سيوما لأجيال القديمة كنموذج لنقاء وجمال للطبيعة الجبلية الطاجيكية. مستمعينا الأعزاء، من دوشنبة ذات نواذ تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان نبع نهر سيوما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة أواز الطاجق، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

أعظم شاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بيديل هو أحد هؤلاء المبدعين الذين كان لهم تأثير شامل ليس فقط على أدب تلك الفترة ولكن أيضا على مسار لاحق للتاريخ الأدبي. ولد بيديل الدهلوي عام 1644 في مدينة عظيمآباد بمنطقة بنغال في الهند. اسمه عبد القادر وبيديل اسم أدبي مستعار للشاعر ولقب عمله الفخور أبو المعاني. يتم شرح بيديل بمعنى الحبيب. أبا وأجداد بيديل هم الناس حول سمرقند وذهبوا إلى الهند بسبب الاضطرابات في منطقة ما وراء النهر التاريخية. تشير إضافة كلمة ميرزا إلى تكوين أسماء الأقارب واسم الشاعر نفسه إلى أن أحد أسلافه كان قاعدا عظيما. كان أسلاف بيديل من قبيلة السباح. تأتى بيديل من والده عندما كان طفلا وتلقى تعليم الابتدائي من والدته. تم إرساله إلى المدرسة في السن الخامس إلى السادس. كان بيديل يحفظ القرآن في السن السابعة. في وقت لاحق غطى العلوم الأخرى في عصره بالكامل. اللغة العربية وقواعدها والمنطق والحكمة والفقه والكلمات والتفسير والحديث والأدب والتصوف. معلم بيديل هو عمه ميرزا قلندر وعمه ميرزا ظريف وعلماء آخرون شاه قاسم هو الله وشيخ كمال والأستاذ أبو القاسم والشيخ فاضل وغيرهم. استمتع بيديل بمقابلات مع أهل العلم والفضيلة بصحبة ميرزا قلندر وميرزا ظريف. تم الكشف عن موهبة ميرزا عبد القادر بيديل الشعرية في السن العاشرة لأن بيديل يذكر في شار أنصر أنه كان يقرأ الشعر بالفعل خلال سنوات دراسته.

يتزوج بديل في سن 25 ويعمل كجندي في خدمة أعظم شاه. يخبر أحد أقارب بديل بأعظم شاه بأنه شاعر. دعا أعظم شاه بديل وطلب من أن يكتب له ترنيمة. هذا السلوك من الحاكم يزعج بديل ويرفض الخدمة. في واقع الأمر كان بديل رجلا فخورا ومخلصا وسيما وتقويا. تم يذهب ميرزا عبد القادر بديل إلى أكبرآباد ويشارك في النوادي الأدبية ويتعرف على الشعراء والعلماء المشهورين في ذلك الوقت، عزت وزهري وغيرهم. بعد ذلك سافر الشاعر إلى مدن بنجاب ولاهور وكشمير وملتان وسرهند وغيرها، وعبر عن انطباعاته عن المدن المذكورة بالتفصيل في عمل شار أنصر. كانت هذا الرحلات درسا في حياة للشاعر، لأنه كان قادرا على التعرف على حياة الطبقات الاجتماعية المختلفة في المجتمع بالشكل عام. واجه هذا الشاعر المفكر العديد من الانتقادات من وجهة نظر المصاعب المنزلية. لم يكن لدى بديل منزل حتى سن 41. في وقت لاحق وبدعم من الأصدقاء يحصل الشاعر على منزل خاص، لأن أتباعه وجدوا له ساحة سكنية في مدينة دهلي. توفي زوجة بديل بن عمر يناهز 38 عاما، وتزوج مرة أخرى وأنجب ابنا عن عمر يناهز 64 عاما. قضى الشاعر المفكر نهاية حياته في مدينة دهلي، حيث توفي عن عمر يناهز 77 عاما، يعني في عام 1721. إن إبداع هذا الشاعر الفكري متنوع للغاية والمتعدد الأوجه، وظل في شكل الشعر والنثر مما خلق له كليات. من المهم أن يتحول بديل إلى العمل الإبداعي منذ سن مبكرة ويبدع منذ أكثر من 65 عاما. تتألف تركيبة كليات لبديل من إجمالي 65,000 بيت، وهي مقدمة، عرفان، شبكة المعروفة، نقاط، تلميحات وقصص، رقات، العناصر الأربعة، البيئة العظام، غزليات، رباعيات، قصائد، قطعات، تركيبات وترجيعات، تشبيهات وتمثيلات. يتألف كتاب ميرزا عبد القادر بديل ديوان في كتابه كليات من غزلات ورباعيات وقصائد وتأليفات وتفسيرات وتشبيهات. العديد الإجمالي للأبيات في ديوان بديل هو 37,500 بيت. احتلت الغزال المرتبة الأولى في ديوان، وهي 2,165 غزال، وتحتوي على 23,000 بيت. أحد أنواع الأدبية الأخرى الذي يحتل مكانة بارزة في ديوان بديل الدهلوي هو رباعي. هناك 3,500 رباعي في كتاب الشاعر. ربما يكون السبب الرئيسي لاهتمام بديل النسبي بالرباعي هو أنه من المناسب والمنسجم وضع الأفكار الفلسفية والصوفية والرومانسية والروحية في هذا النوع. مكانة أنواع الشعرية الأخرى، القصيد، المؤلفات والأماني، التشبيهات التي ظهرت في ديوان مكرسة لموضوعات وقضايا مختلفة على وجه الخصوص، الحب والحكمة والثناء البشري وتصوير وجهات النظر العالمية والقضايا الفلسفية والحياتية والاجتماعية والتعليمية والأخلاقية والأدبية والجمالية. يحتل مثنوي مكانة مهمة في أعمال بديل، وهي
مدرجة على النوع التالي: تعويذة المفاجأة، وهو أول مثنوي لبديل، وقد كتب عام 1669. يتكون العمل من 3750 بيت. بيئة قدرية: كتب هذا المثنوي عام 1681 ويتألف من 4500 بيت. شبكة المعروفة: كتب هذا المثنوي عام 1687 وله 1500 بيت.

عرفان هو أكبر عمل في التراث الأدبي لبديل، ويتكون من 11,000 بيت، وقد تم تأليفه على شكل مسنوي. تاريخ إنشاء العمل هو 1712، وفي هذا العمل تناول الشاعر المفكر أهم قضايا التصوف وقضايا الحياة المختلفة وقوانين تطوير المجتمع ومكانة الإنسان في حياة وواقع الحياة البشرية، كما تنعكس فيه الأفكار العلمية والفلسفية والصوفية والاجتماعية والأخلاقية للمفكر، والتي تعتبر مهمة وقيمة للغاية، على الرغم من أن عرفان المثنوي يحتوي على 10 فصول. يمكن ملاحظة الارتباط المنطقي بين الفصول. يغطي العمل بشكل أساسي فلسفية الغنوصية الصوفية والحياة الاجتماعية والأخلاقية التربوية، لذلك فإن مثنوي عرفان قيمة ومهمة ومثيرة للاهتمام وضرورية لتحديد نظرة بديل للعالم ومكانته في تاريخ الأدب ومهارة الشاعر في خلق مثنوي وأساس خطابه بشكل عام.

مستمعون الأفاضل من دوشنبي إذاعة أوازي الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. مشاركة وزير خارجية في اجتماع لجنة شؤون خارجية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الاقتصادي. عرض إمكانات تاجيكستان في منتدى الطاقة العالمي في واشنطن. يشارك وفد تاجيكي في فعاليات جنوبية حول تعاون في تنمية الاجتماعية في آسيا الوسطى. أخذ اجتماع لجنة التاجيكية الهندية المشتركة في دوشنبة. مناقشات آفاق تعاون بين تاجيكستان وتركمانستان في إطار يونسكو. مستمعي الأعزاء، تسمعنا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 10 يونيو 2026 في مدينة قازان بروسيا الاتحادية، شارك وفد جمهورية تاجيكستان برئاسة وزير خارجية سراج الدين مهر الدين في اجتماع مجلس وزراء خارجية لمنظمة المعاهد الأمن الجماعي. وخلال الاجتماع تبادل رؤساء المؤسسات السياسية الخارجية وجهات النظر حول أجندة تعاون متعدد الأطراف داخلية المنظمة، فضلا عن اتخاذ تدابير فعاليات لتصدئ لتحديات ومخاطر إقليمية والدولية في منطقة منظمة معاهد الأمن الجماعي. ونتيجة الاجتماع، وقع وزارة الثقافة تهدف إلى تعزيز فعاليات أنشطة المنظمة، كما اعتمد إلى بيانات مشتركة بمناسبة ذكرى 85 لبداية الحرب الوطنية العظمى 1941 إلى 1945، ومنع سباق التسليح في فضاء الخارج، وضرورة مواجهة مخاطر استخدام تكنولوجيات المعلومات واتصالات لأعراض إرهابية وتخريبه، وتعزيز دور القانوني الدولي والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي وقت نفسه تم إلاء اهتمام خاص لمسألة تسريع تنفيذ برنامج شارك المشترك بين دول لتعزيز حدود تاجيكستان مع أفغانستان. في 9 يونيو أقد منتدى معالي للطاقة في واشنطن، حيث استعرض سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوض لدى الولايات المتحدة زوقي زادة إمكانات الهائلة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في تاجيكستان خلال فترة الاستقلال. وقد أبلغ سفارة جمهورية تاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تأكيد على أن رئيس جمهورية تاجيكستان عبد الرحمن قد حدد اكتاف ذاتي في مجال كهدف استراتيجية لتنمية الجمهورية. ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة ومتوسعة الحجم في مجال الطاقة في تاجيكستان، بما في ذلك إنشاء محطة روجن الكهربائية وخط نقل الطاقة عالي الجهد ألف كاسا وغيرها، ولا يزال أمل جاري على بعضها.